الرخلو دربوز الرن في اللي في بوران بدي ضغضي طلع من الترجوع ولين ويرفع أربع الراس لي غين عيام يطبال ذا الغضاء وسنان وكيد يعدان يفرق.